التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمودا التي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وفي سبل كلهم وفي كرس كلهم وفي وطك له كلهم وفي غلبان كلهم وفي بجل كوان كلهم وفي غبان ملان كلهم

بعظمه شيء لله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصاً إلى Kiai Hosnan Mansur sekalian, Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah sekalian, Kiai Romli Candi sekalian, Kiai Yusuf Majid Tunggur sekalian, Abi Ahmad bin Mustajab, Wa Umi Hajah Mahmudah, Wa Umi Auladi Hajah Khuriyah, Wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Wa Akhi As-Sahir Haji Zainal Abidin, Wa khususan ila Ruhi Ibu Nyai Nadhirah Mansur Denanyar, Ibu Nyai Aisyah Wahid Tebuireng, Ibu Nyai Hajah Malihah Tuban, Ibu Nyai Hajah Azizah Maksum Lasem, Kiai Haji Ahmad Mundir Tuban, وأوصلهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم